0: خد بالك من نفسك.
1: ما تخافيش، المهم انت تكوني بخير.
0: انا بخير، ما تتاخرش عليا.
1: نو مش هتاخر. مين ليا غيرك؟ اشوفك بالليل.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يا عمي تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنطلياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمات.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها بروقها بغديها بدشيها بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
3: Thank you.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز مش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي وحب شوي هيك يتفلسف وينصحني، شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك، قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك، قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له جمال

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك فقلت له أنا

ده ولا على طول بيغير قميصه جمعه لجمعه ولا تعبريه بجسمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: بيبو
1: والله حشتين
2: انت
1: لو متخاصمين
2: لا متصالحين استاذ
1: دايما متصالحين
0: عامل ايه يا بابا وحشني جدا
2: انت
0: عامل ايه
2: كويس
1: عامل لك مفاجاه عزيزو
0: تعالى عزيز
3: يا ريس
1: الدلع كله يا عزيز
3: اهلا اهلا اهلا
1: يا بابا عزيز شفا بقى
3: ازيك يا سلام يا حبيبي
1: احلى عزيز شفعي ده ولا ايه
3: حبيبي
1: واحلى بيبو ده ولا ايه واحلى بنات واحلى ليله الليله دي تعالى دلعك

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمات.

0: تنساها تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
0: تعب الشوق يشتاق له تعب القلب
1: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: زي

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحس ولا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: شفت يعني ايه شو العالم نايمة يا زلمة؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

0: رايك؟ تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدي قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدي.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب الحرية.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالباً
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: too, my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوين اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو. إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن. فيروز للشعب. فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

ونبعد عن عيوبك.

0: Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: وحشاني كثير وحشاني.
3: انت وحشنا قد الدنيا.
4: فروسي الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
5: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
6: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
7: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
6: بس شفتك انا.
8: هلا اذا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
3: المسرح بالسعودية
9: وأنا فرحانة جدا إن أنت هون
3: حبيبي
9: وحضرت حبيبي.
8: إلا زمان ما بربر.
3: طيب الحديث
10: بيصيروا الإعلاميين شو
11: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
12: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
13: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
14: وأنا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
15: هذا تاج الراس في تونس.
3: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
14: بدي اقول اسم الله عليك.
16: عم تكذب.
17: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
18: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
19: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بال ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمي.

0: شو طالعنا بالفنجان؟ شو
1: فينا؟ جارة بجنة فنجان.
0: والله
1: مين عندك مسافة؟
0: في كتير مسافرين يا بنت.
1: لك شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار
0: بدنا دولار
1: عين اللي عليكي.
0: والله
1: عين
2: ايه. شو صاير؟ هاتوا عم بصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال مبصر لك. عندك شي حلو من هون؟ لاقي شرطين فوق.
2: قولي ان شاء الله.
1: ان شاء الله.

0: بصمة بصمة
1: بصمة تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين عين حدي بجارتك. مين هيدي على بيتي؟
1: مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على مصر. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا. ما
0: بيجيكي ليش بتقولي؟
1: مش معقولة الا
0: لكن كيف مدمعة. منفرحي
1: ان شاء الله.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيتي ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا اديله واحده ثانيه.
0: حلو ايه ده؟

آخر كلام اتفقنا كان فراقنا، كل حد يروح لحاله، نقفل الباب من سكات ما حسبتهاش، كان شاري وبعته ببلاش.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
1: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. خليها تولع أكثر. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع D

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: حلو.
1: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
2: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هوني
1: حبيبي.
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك، مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الراس في تونس.
10: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
11: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه
2: جاي جاي.

0: قصايد من حلا عينيك.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
0: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
0: وكل

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيقل ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يا بطل

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد، ما لك هالغنية؟
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد،
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: بعتها لجميع.
1: طيب طيب.
2: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
4: ما بدا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: اغاني اغاني اغاني اغاني.

0: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
2: كثير بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: تقول ايه الاميره يا جدو؟
1: هي بنت حلوه قوي قوي قوي قوي قوي،
0: بانها قوي بنت في العيله حضرتك،
1: انها اميره العائله. تعملها فيلم انت بقى.
0: فيلم مين يا ابا؟ مش شغاله الشغلانه دي اصلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: والمهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفو شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
7: بيب. ما بدها هالقد؟
8: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
9: احلم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
10: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
8: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
11: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

money.

ونبعد عن عيون الناس.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزاك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ.

0: دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
3: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
6: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
6: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
5: الا زمان ما بربر.
6: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئله.
10: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
11: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبه،
12: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
13: هذا تاج الراس بتونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟
12: بدي اقول اسم الله عليك.
5: عم تكذب.
14: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
15: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
16: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صاليت لك.
17: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي

فيها غير القوي منتصر ومو حق يلي ببالك هالحلم المنتصر. زمن الطيب انتهى وهيدا عصر النصر يلي ما بيسعى ما بيوصل لو لحتى شغل.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
4: اطلع طلي انت، ما انت تطلي.
2: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ الآن.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
4: خلاص ما
5: تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا كل واحد تاني. حلوين حلوين.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

مرة بتصوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين شو
9: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
10: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
11: وانا بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف.
12: هذا تاج الراس تونس.
13: يعيش
1: كلها. انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
11: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
14: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
15: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيعل بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعد شو انك نسيتيني ورحتي معه
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03 360 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: لو كان ايه شو بقى؟ العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شاهل شاهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلق؟
0: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف انا غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبيلك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء بلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف.
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: يا عيب شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
8: ما بدها هالقد.
9: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
10: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
11: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
9: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخه
12: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازل شوي حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاوب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك، مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب

0: لقلبي.
1: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
2: هذا تاج الرأس في تونس.
3: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
1: بدي اقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
6: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
7: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: هذا السنوي المنتظر 23 تموز بواتر فرونت أنتلييس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلأ ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة التالتة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطع، راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه
2: جاي جاي

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيدا إن أنتي هون.
1: حبيبي.
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث.
8: بيصيروا إعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما هو عن حاله. عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
10: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
11: وأنا بعشق صوت الوسوم. وشخصية الوسوف
12: هذا تاج الرأس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
11: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
13: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
14: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
15: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: حدا زيك.
1: اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان، صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of ميكيلانج Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
3: Yeah!

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: نجمه.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله. وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
2: خلاص ما تعرفش تعافرني. خلاص ما تعافرني. يلا دي واحده ثانيه.
4: يعني ومنى حلوين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي ملا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب
8: يعني النسوان اللي حصوروا معه
9: لأن قصتك شيخ الشباب
10: هذا اتهام حلو اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام
11: اطلع طل انت ما تطلع
12: فيروز لنا نحن فيروز للشعب فيروز نتعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها
13: السياسي بتطلع وبتنزل بتكون مرؤوسي ورئيسي اما الفن هو الصوره الدائمه للبلد

0: صراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي إيه؟
4: ما بدأ قلقك. يا أهلا وسهلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله يسعد هالحلقين ولك قرب معي يا زلمه.
1: جاي جاي.

0: Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافكي انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
4: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
6: بيب. ما بدها هالقد؟
7: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
8: عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك
9: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
7: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
10: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
5: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
5: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين شو
5: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئله.
4: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
7: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبه،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
5: هذا تاج الراس بتونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
4: عم تكذب عم تكذب.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. عمي تزيك علي أنا.
2: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
3: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
2: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
1: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
1: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
2: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمين.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. زي انسما.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولو لمرة أخيرة.

0: يلا ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو
2: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبع

0: صارت وهيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها.
1: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنا لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا
6: هلا. اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
7: وأنا فرحانة زيداً إن أنتي هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا، أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
8: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
7: هذا تيجي الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب.
9: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده. ليلي مليانه حب رومانسيه وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صاله السفراء. للحجز والاستعلام 03 360 111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: لايك تفكر الدنيا باهرة.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، ما لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: سلا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: لك يعني ايه شو العالم نايمة يا زلمة.
1: ماشي ماشي.
0: العالم نايمة. يلا شهل شهل. كب. يلا اصحاب. دور.
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ ملفين بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا نقلع؟
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف انا غلط فيك.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: ولا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
4: يا عيب شو مالك وحده غيري كانت تركتك من زمان
6: بيب ما بدها هالقد
7: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول
8: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك
9: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
7: هي لك شو قصتك يا حياتي ما قالت لك الماما طبخه
10: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا
6: هلا. اذا اذا اذا
3: جاوب
6: هلا، اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حالك، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا، أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
7: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالبا.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
3: اطلع طل انت ما تطل.
4: فيروز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
5: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، اما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: نال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: تعود على التأخير
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

قربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة دولية يا عمي، تزاك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلفوا شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: غالي اغالي وحشاني كتير وحشاني.
8: انت وحشنا قد الدنيا
9: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب شوف وشك.
10: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
11: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
12: بجنن حبيبي ما احلى بجنن.
11: بس شفتك انا
13: هلا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
14: المسرح بالسعودية
15: وانا فرحانة زيدا اني انت هون
14: حبيبي
15: وحضرت حبيبي
13: الا زمان ما بربر.
14: طيب الحديث
16: ما هو عن حالك مش هيك ما تسألنا اسئلة.
13: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
17: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
18: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
19: هذا تاج الرأس في تونس.
20: يعيش.
21: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
18: بدي اقول اسم الله عليك.
17: عم تكذب.
13: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
18: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
22: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد؟
3: ايه شو بكي انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول. عالم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
4: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

عسى أنا ما بقى قادرة أكفي هيك، أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمة أني أحبك قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. منى جميل. عايز اقول منى جميل.
2: خلاص ما تعرفش تعافرني. خلاص ما تعافرني. يلا دي واحده ثانيه.
4: حلوين حلوين.

تقدم آدم النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلة مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: هتفكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمه ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنيه.
0: عن جد ما بدها هالقد، هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد.
2: لا ما بدها هالقد،
0: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شكيت. بتحتفلوا بلاقي إيه؟
0: ما بدها

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelang Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورت عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: اغالي اغالي وحشاني كتير وحشاني
7: انت وحشنا قد الدنيا
8: فروسي الله اشتقت لك انا بحب اشوف وشك
9: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
10: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بدي
11: اجازله شوي حبيبي ما احلى بجنن
10: بس شفتك انا
12: هلا اذا اذا اذا
9: جاوب
12: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك
10: المسرح بالسعودية
13: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
10: حبيبي
13: وحضرت حبيبي
12: الا زمان ما بربر
10: طيب الحديث
14: بيشيروا الاعلاميين
15: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة
12: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه
9: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
10: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف
13: هذا تاج الراس تونس
16: يعيش
10: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول بدي اقول اسم الله عليك
9: عم تكذب
12: اجواء جميله تطور ما شاء الله يعني ملحوظ
10: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحبهم
9: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق
17: بشو
18: مالك؟
17: وحدة غيري كانت تركتك من زمان
18: ما بدها هالقد؟
19: ايه شو بكي انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول
20: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك
21: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن
19: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
22: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني

0: ابني احنا طريق.
1: يا حبيبتي بتعمل ايه يا حبيبتي؟ خد اللمبة اعمل ايه؟ انا اخرب بالسرعة.
2: لا تاني تاني كات.
3: لا هو تاني بالدور سامسونج
2: كات.
0: ايه انت كات؟
1: اضفه يا عم
0: اضفه.

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز في كازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: حبك

0: ايه؟ هاي بكشي؟
1: لا كان بدي خبز بس.

0: على فكرة هذه أول مرة أبدأ.
1: كنت مسافر.
0: أوكي، الحمد لله على السلامة.
2: قهوة الصبح؟

0: بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك وينك
0: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: طب يعني ايه شو العالم نايمه يا زلمه؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسه.
0: تقريبا خمسه ولا خمسه؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسه.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ ملفين بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: ملاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيكي فوتي لشوف ما غلط فيكي.
2: نقلع من الحي ولا؟ نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في ماي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس تعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك توم ببالي وبخيالي غالبا.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبك انسو عم يعرف
5: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع فيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي في بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا خلال مرحله التصفيات ابتداء من $60 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: Your secret hair extension.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا.
2: فروسي يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبة بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
5: بجنن حبيبي، ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انتي هوني
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
4: بيتوا الاعلاميين شو
7: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
7: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
6: عم تكذب عم
8: تكذب. اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتها كيف صاليت لك.
9: يا عيبي شو مالك؟ وحده غيري كانت تركتك من زمان.
1: ما بدها هالقد؟
10: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
11: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوينك.
12: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
10: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
13: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية. يا عمي ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي استاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي ايه على الهاي واي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب 10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب 10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: هي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبور أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائياً بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: مدنا طلي أنت مدنا طلي.
6: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
7: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخ جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولين.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: وقال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
8: بيصيروا الاعلاميين
9: شو بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصيه الوسوف.
7: هذا تاج الراس
10: تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليانة حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: تركتك من زمان.
3: ما بدها هالقد.
4: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
5: عالم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
2: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستاره.
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله. وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
4: يلا حلوين.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ويمشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل العام حسوا إليك انت ولا بالك مرة.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بليالة يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: بحل.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: Your secret hair extension.
1: يا عيب الشوم عليك، واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
2: بيب ما بدها هالقد.
3: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
7: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لأن قصتك شيخ الشباب.
2: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
1: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست، الله يطول بعمرها.
3: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: فكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنيه
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمة.
2: جاي جاي.

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: يعني شو ليك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
1: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: غالباً.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونه، المحبه بقلبه.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح السعودي
7: وانا فرحانه جدا ان انت هون
1: حبيبي
7: وحضرت حبيبي
6: الا زمان ما بربر
1: طيب الحديث

0: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسأل
1: الأسئلة. أنا بحب شغلة بإليسا إنه هي دايما في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
2: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
3: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
4: هذا تاج الرأس تونس.
5: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
3: بدي اقول اسم الله
6: عليك. عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
9: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتها كيف صاليت لك.
10: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني، رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، ازيك علي أنا؟
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار، قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بالADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمة.
2: يعني النسوان اللي حصوروا معه
3: لأن قصتك شيخ الشباب.
4: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
5: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي الست. الله يطول بعمرها.
6: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسي ورئيسي، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.
7: يا عيب شو مالك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زمان.
8: ما بدها هالقد؟
9: ايه شو بك انت وياه عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
10: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
11: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
9: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
12: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
13: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: حبيبي كنت بجيب لك العود. يلا
1: متعود على التأخير
2: دايما.
1: فهمه.
3: طب ما تفهمه يا ماهر.
0: يلا

0: أنا مخرج من مدرسة رياض سلامة الدولية يا عمي، تزيك علي أنا.
1: أعياد بيروت بتقدم جون أشقر.
0: قال لي أستاذ 10 دولار. قلت له يا حبيبي كيف 10 دولار؟ قال لي إيه على الهايوي عم بتنيمها. قلت له حبيبي ب10 دولار بنيمها، بروقها، بغديها، بدشيها، بحطك عراب السيارة هلا ب10 دولار.
1: جون أشقر بأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
0: أي مثل كتير من بياتنا صحلو باسبار أجنبي بس ما أخده، قال بده يضل حد العيلة.
1: نهار الأربعاء 22 تموز واجهة أنت الياس النقاش البحرية.
0: بيقول لي برو سوري أنا ما رديت على التليفون، أنا مع ADHD. لا برو أنت حيوان، ما لها علاقة نهائيا بال ADHD.
1: تباع البطاقات بكافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
0: شفت بيك بوكات قاطي راح فتح الباسبور، شاف أنه لبناني، حطلي 10 دولار وفل الزلمات.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هذا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
4: المسرح بالسعودية
7: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
4: حبيبي
7: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
4: طيب والحديث
8: بيصيروا الاعلاميين شو
9: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الرأس في تونس.
1: أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي أقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صار يطلق.

0: أنا ما بقدر أتحمل اللي عم يعمل فيه، بيضربني بيعذبني، أنا بس أم لأولاده.
1: بضلوا يحكي السكرتير واتساب حتى هذيك المره
2: حضر العشاء ما بيجي.
3: انا شو ناقصني؟
2: مش معبرني
3: شو ناقصني تبع يهتم فيي؟ انا متاكده انه في وحده
2: قد ايه مره بدي اتحمل، قد ايه بدي اتحمل يعني؟
3: اكيد عم بخونني.

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: Thank you.

0: اتفضل سيادتك تاكسي.
1: مش زيف
2: يا زلمة، ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
4: سلا ما بدها هالقد،
3: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: طيب طيب
1: لا لا لا لا لا راح الدولاب.

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: انا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا سلامة.
2: جاي جاي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
5: اغازله شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيداً إن أنتي هوني
1: حبيبي.
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك، مش هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
9: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
10: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الرأس بتونس.
11: يعيش.
1: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
10: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
12: اجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
13: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس.
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
0: وينك وينك.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس اللي بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

ونبعد عن عيون الناس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

Maraca, you, baby.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاوب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تيجي الرأس في تونس.
8: يعيش.
1: كل ما أنت إذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي أقول اسم الله.
3: عم تكذب.
6: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط إني أنا أكون بهاي المجموعة، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لأنه شايفتك كيف صاليت لك.